تعصى الحق تاني يا ما البعد سقاني ويا ما القرب ضناني توبا كنت خصمك وارجع صلحك

حبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك حبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك حبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق

قلبي وأهمن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني أهمن حيرة قلبي وأهمن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي ومن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك